0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا الراديو
2: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟

0: اغمز لك روح
1: روح روح روح روح
0: طلعيني بمنامك في العجلة ندامة حاسبين حسابك جيب السادة احنا السادة بتمشي ورانا بلاقيك بالحانة

بندول ولا مهرب ساحب لخيول ولا مغرم فيقو خيقون فيقو خيقون ولا أقول لك هم عدين أهلين على وين يا زين لايم في العين بدل النار نبين سلف الدين هلا فدت فانت طفين زين خطفين وانت حاسس أنا حاسب قرش طلع لي وحشو ما قدرش ما بنتراجع دعس عالصاجة صحتك مش بفراجك دلوعت بابا راشا بتولع نار فراشة نجم الشاشة الأول لاشك طب قول لي علاجك ما أمي سرقوا الفرحة نسر تعضوا الأفعى وحياتك لنسد الصفعة وحياتك ما نطوي الصفحة الأول عالصفقة اللي بيعمل الصفقة مش اللي بيعبي الدفتر

برضو ضمون على المضر خدو ولا مرة خدو فيو خيوم فيو فيو ده يودنا يقوم ده العو والعو باللو طفو لفو ليدوخ بلط مرقوم.

هذا العذاب. شاب جديد انا جيك بطور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كسفت كل مين باعه واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سربر نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واو.